اصبعني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوه صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك ده صح والف صح عرفت احلام واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح